0: شوف الله يخليك إذا ما إذا ما تسالت إذا ما تدرس الصبح شوف داك السي محمود الجمال ديال الكرافان نقول له شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد
1: نراتيفا سونورا. Código Libre.